مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة، راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في ايدينا

0: فكك يسطا من البي ام افتح شركتي امي نفسها في
1: الجي ام وكله على الحساب حتى البت بتعمل فولو قالت لي جايبه اكل معايا جت قالت لي كله قصادي انتوا سكواد وانا مزجاتي بلعب سولو هز اي مكان لما السيكه بيدخله زميلي النجم.

0: طول ما نشوف امي فاسو زي كيس هريدي زميلي النجم
1: زميلي البطل
0: اخواتي اخواتي فروما النظر مزار
1: بخش ازيع
0: قول يا خطار احنا نازلين عليكم كده زي المطار

كلمة حنظلة هذا مر علي من خلال الأسماء القديمة واستدركت معنى الحنظل، يعني من خلال المرارة دائما الحقيقة بتضل مرة. دائما الحقيقة بتضل مرة.